جهوجين زغال إرمانو زوت إرمانا سلام أساس الجيجول جرولي كوتان كاين بيرنس 15 دي مايو نقول لنا أساس الجيجول سهون كومونيل قوت للقلك أنجيلا إين ركيل ريل بالي قلكتورة ركيل شكوت بال هناك لا تستيمونيو هناك لي سهيل جوليه جوغري لا فاميليا إن كان ناو تشان كيرو قاكوات للوغ لك أهيلا إن مره روكيني بي تشان أراني كوشان هلات ساسا لاج أول جيرا بنكي راديو فيليسيداد جو كين زغن نساهو ساليج أول لإن جيرو هين جيهو لك جيرو جبين انكيل شبان اختقال نكريتالي قاكواشال نمليش رهوم زشبين لقاكو عام Requiere tal hermanos, chero le gutan li kering aya sin ruhin chichas banak. Ningula al zakal na chichi bali, raila la banana, kwa leteng la isha.

اشغك اليس بوم انا انا اروق لي قاك واديو انا شيرو لي هنا لين كوشك جي رابين كي لي لقله بيتش لا ازانغروك ان سانتياغو كاكل هرمانوس و تيرمانس يو قوشي بيتشان زهون كومونين اراش كيباسي لاليش اول هرمانا جي سينيا ارن كامبورو.

0: اشكولي سانتي الموسيقير وتكري لك سيمون نخرج إنش كأبان لرقاب لأبوستون سجبانة نكش كل لسانتي الموسيقى وتكش تيشي تمين ريب لخ بيدرو ولخ خوان وتكش تي ريب
1: كأكوالي كوان كيل آن رينك لأني تنكيلي كوك سجبان تش كل لسانتي الموسيقى
0: لخ بيدرو كش تي ريب
2: جساج كلا تمين أكوش بين شبانك شك أجلانك تاروخ تعلق ريك إن تمين لنشك إجي ما تاني قوى ديوس لا أتنك أتاروخ تاكولي ما تانا إن شبانك مكوتيك تلاجول شرو لديوس كوي تاكيو تاجول تاخالك أوش وتاكنا شبانوكي لي ما أوسلال ها إن وتكوي تاتس آما كوي بال شرو لديوس ماري تشانك تشكوي آما كريك إنشك أجلا لا أت أخوناك نكات كاقلين وتخونيس ما أوسلال نكاك أجلا
0: كي تشاقوك لك سيمون وتكيشكيه
1: چشتیخوک چکویش چیرولی قاقوا رینا قینکا تینکول خوک شاکیه لاعت
0: ناقا کشش چولوب شکالا لی راتین لی دیوز ود کشکی رسی لی خسو کریستو لخ پیدرو و لخ خوان که سوقی کجیک خروسالین ود کشش چولوب شکالا سانابال چیتنمید کون که بسشکوین ساماری ود خونش لیش آنگه لی قاقوا فیاتینا کرکین لخ فلیپه ود کشکی ره
3: ta chik sa libe li kwan sa li sur li be al li nanome sa li chakichoch na shik Jerusalem to Gaza
0: lach Felipe ko nakyoch shik kiril hun li kwin ah Etiopia an hun eunuko kebil shkwan kil chik angela chiruli shkandase li reina li kwan Etiopia saru li kwin kaan ashte simbil chish honen li shpioman li reina Likuin kaan ko Jerusalem chislo onin kili Dios. Yo chisuk sarochot ko salis karuaje u yo chiril balis sa lihu kisiba li profeta Isaías. Li sante el musiqe kisquiere la Felipe.
3: Ayu hilon chiskat li karuaje an.
0: Ke hilok la Felipe ut kirabina likuin yo chiril balis sa lihu li kisiba li profeta Isaías. La Felipe kispat re.
4: Manakata uruli chokat chirilwan?
0: Ulikuyang kiske.
5: Charunak tintabru, di maani hunak takutuk kisjalak chiku.
0: Ut kis ama chirula Felipe, naktatake salikarwahe, ut takohlak kiska. Ulihu likyo chirilbali sa aan likisibali profeta Isaías naskye chukokain.
1: Nakyosh ro tisinkil, kishkupsiri utmahun atin kishtien khokhun karner nakikame chikamsi chanchanak nashkanabri likarner chibese lirish chirue binike besokren khokan kishbanu haan utmahun atin kishtien ustama kashma kichape utkikehe chikamsi utma ani ki oken chirish resh kolbal kikamsi ban ani taru tatio lirisi lishkibadru شنالبه بلج تنميتيل
0: لكوين كيشتيري لخ فليبي
5: جيكوي اني جاقش نشتيا ان دي پروفيتا ما چريشا ان مالخو چريش خالان چيك
0: لخ فليبي كي اوك كيش چولو بانكيل لشتيالان چيرو كيشتكي بركين لكيش سيبالي پروفيتا إسائياس وطوخ كيش چولو بشتيالان چريش لخيسو كريستو ناقشوكي بششيك كيولا كوانكوي خون لها ولكن كيشتي
5: ارين كوها مين كاتا روك تاكو بيرين هالاي
0: ولا فيليبي كيشتيري
4: كين كابا تشانشالا تشولي كيسو كريستو تاروك تاكو ايغاها
0: لكن كيشاكو كيشتي
5: نيم بانا لي كيسو كريستو ها انرا لالي ديوس
0: وكيشاكا بلي كارواهي دوخانا كلا فيليبي ولكن كوي ساليها ولا فيليبي كيشكو بسيشها نحكي إلتشاق صليحا لسانت الموسيقى كشكام لخ فليبي ولكن إنكاشي كيريل رو فأوش خونيس جساسا إشعول ولخ فليبي كيكامي أسوتو وتكوش نمي ساتشش خوني لب لتنميت يوشي شعلو بانكي لشتعلان لإبانخيليو شالين نحكي غلاك سالي تنميت سيساريا
6: Hechos capítulo 9
0: Nakyochik ulmanka in Lahsaulo tohtiochis raob te singile linike paan reli kakwa uchiochis tiebal nak tohtis kamsihe. O kanak korik inlis chukwe lahtir utkis amalis huchiru retis ashtesi saeblika linike chotu kweribeb lah judío aran damasco retaro tischapeb lah papmanel litis tabaran. Joquin joir tischapeb utis kamek chiprejil Jerusalén. Yochishik unak akulak resali tenamit Damasco sa humpat kisutech banjun chanchan sham kichal sachosha kitane sachoch la saulo utkirabejun shabkush yochishkev al rey
6: at saulo kaot naktiokat chishbanun kil ray lalkwe
0: la saulo kishke
7: aniat la tatkakwa
0: ulikyoche atinak kishke
6: Lain de Jesús, lishik yokat chipilbal, yokat chis takwasinkila kwi, nakshik yokat chipilbal.
0: Nasik sot man shiw lah saulo, nak kishje.
7: Kakwa, karuta kwaktin manu.
0: Uli kakwa kishje.
6: Kwaklin ut atyu salitenmit, utaranta kye kakwek aru usta banu.
0: Utep likuin lijokep chishik rochben sach sokep chol ke kana yokep chira binkil lichochi atinak abanan inka keril ru li ani chochi atinak ikwakli lak saulo unak kishtel shnak ru inka chikilo chilombil chikli ru nak ki kame salitenamit damasco aranki kwan chiru oshikutan inkana ilok utinka ki kwak chimoko ki ukak Aran Damasco, Juan Jun lah papanel ah Ananias kaba, likakwa ki atinak rikin sa libisyon ut kishkere.
6: At Ananias,
0: kichakok ut kishkere.
8: Kwekin, kakwa.
0: Uli kakwa kishkere.
6: Lain tingkia kwe, ayusa rochoch lak Judas, likwan sa lidimpe, litik ni kishkere. Aran ta sik hun likwin Lishchal chaktarso, afsaulo shkaba, ancho chitijo karam, lafsaulo shril hun libisyon, shat ok rikin nak shril, ut chakela guk sashben, re nak ta ilo kichik.
0: Lah Ananias ki chakok ut kishke.
8: At kakwa, nabal ki keok resil kwenak, shik narileb lah pabanel likwin khaan. Kajol li raylal na lakshmanu reyeb lakwala lakajol likwanke barang Jerusalén. Utkhokana khuyarin keshkesh kwangish bane lishbeni lakhti chishke bale sachalam chishkunile dinike paban akwe
9: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad
10: 10:45 Estos minutos, FM Radio. Estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos 104.5 FM Las Teclas de mi pueblo.